السلام عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي نزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة. يلا يلا.